كنجون ما فاطمة غريب يا إكيارا كنجون ما فاطمة لني من يصلاش نوا أشرم يا وأشرم

الو لوكا كي جولا ميركي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبيل قيتانا خداني باسكو قيتانا او ياري خاتونو چابرانكي نارانا